0: j'entends venir les pas de Mina.
1: انا غير المشيه ديالتي انا بعدا ما كنتمشيش بحال شي بحال المراه ديما مشيتي تلقاني غاديه كالعسكري
0: تو مي فوا توجور مارشي كوم ان سولدا
1: كنمشي تو دغوا ما تتي ايوا كيعجبني نخدم بزاف بانني
0: جيم ترافايي دور كوم سي جيتي ان اوم
1: راجل حيت داك كيعطيني قوه
0: كار لا ماسكولينيتي مي دون دي لا فورس
1: بالنسبه للباسكت
0: جوي او باسكتبول
1: هاند
0: او هاندبال
1: فوتبول لاتليتيزم
0: فير دي لاتليتيزم
1: مي كيعطيني واحد
0: مي دون دي لا فورس
1: بيان وانا ديك الساعه كنوري صحاباتي بانه جديد اللي قدام ما خصهمش يبقاو اللور يقولوا هذوك راه الرجال كيلعبوا
0: ا سيت ايبوك جي مونتري ا ميز امي كيل ديفي افانسي ني جامي ريفينير ان اريير et dire non ces jeux ne sont que pour les hommes je dois montrer aux femmes qu'elles sont égales aux hommes car ici la femme est toujours considérée comme l'autre moitié de l'homme.

0: سمعي اليوم ضحكة
1: كنضحكني أنتي حبسة الدخل خافي كنرد
2: أنا ديما كنعيش حرة لحد الآن واخا عندي الرجل
3: جي مي سوي توجور سينتي ليبر ميم ان كوبل افيك ان اوم
2: ضحت لي الامور بانني انا ما غاديش نقام مستمره الا ما تساعدش معايا هو في انني نمشي بالسيستم اللي انا فيه نلعب الكره ندير الموسيقى ندير الرحلات بالنسبه لي انا الحمد لله فين ما مشيت نحس براسي انني حره في ديك البلاصه
3: J'aimais un libre n'importe où je vais, dans n'importe quel contexte. Dieu merci.

أنا ملع ملحبت به نجادي ولا زلت عنها مرسول ولو على اللحبة المشاني

0: كتبان لي الدنيا في عينيا زوينه الحمد لله وتنحب الحريه بزاف بزاف بزاف
1: اميزيو لا في اي بيل جيم بوكو لا ليبرتي
0: الحوايج اللي هي حيدتها باش نكسب حريتي حيدت هذاك وليت عريت وجهي وليت نخرج ليبر وليت كنلبس الملون ما كنشربش الملون
1: لون دي شوز كي فات بور غاني ما ليبرتي ايتي دي ديفوالي مون فيزاج جي كومانسي ا سورتير يا بورتي دي فيتمون كولوري
0: واللي تعزيز عليا الالوان الزاهيه
1: جام لي كولور فلاشي
0: رغم الناس يقولوا بان هذه ولات تلبس عرات وجهها
1: اي ميم سي لي جان ديز سيت فام ا كومونسي ا سابيي كوم سا اي ا سي ديفوالي لي فيزاج
0: ما بقيتش نهم لاي حد يهضر ولا رغم ان تنسمع ما تيهمونيش نهائيا
1: سي جي سويز ا ليز سي كيل ديز ني مامبورت با
0: هاد الاحساس ديال بانني ما بيناش انا كنت حاسه دائما براسي انا من شخصيتي ما تنحملش المرض الضعيفه رغم انك كنت مسدود عليا خلق راسي السعاده وخلق راسي
1: سنتيمون دتر انفيزيبل جي ني لي جامي زو ميم كان جيتي انفيرمي سي موا
0: لا حنا عند داك النقاب هكا ديك الجلابه كيبانوا عينيك يمكن تيبانوا عينيك ويمكن داك تحت داك النقاب يمكن تيبانوا شويه ديال الملامح ديالك
1: افيك سينيكاب لي زيو était visible.
0: كيعرفوني الناس كلهم تيعرفوني خصوصا لي زيو.
1: Il me reconnaissait surtout par mes yeux.
0: لا تنبان.
1: Non, je suis visible. Quand je me balade dans les petites rues de Marrakech, j'entends beaucoup de femmes, sans forcément les voir. Leur maison, leur quotidien inondent les rues de leurs sons et de leurs voix. Quand je me balade dans la Médina, les distinctions entre dedans et dehors, visibilité et invisibilité, se perdent dans ces sons et ces voix.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي لا تغض رسلة ولا نوم لو ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الله وسع كرسيه السماوات والأرض
1: L'invisibilité est-elle dans les yeux de la personne qui regarde ou de celle qui ne se sent pas regardée? Zara me regarde avec ses yeux intenses, les mêmes avec lesquels elle regarde la rue depuis sa fenêtre. J'entends les gens parler dans la rue. Toujours des oiseaux.
3: تيكون دائما الطيور موجودين اللي تيعجبني صوت الاطفال صوت الاطفال ملي تنسمعو تنفرح تيفرح ليا قلبي لانهم تيكون قلبهم زوين
1: سي كي جيم سي لي بوي كي فون لي انفان
3: واحد السيد كيعيط عمران وهذا السيد اللي تيعيط عمران جارنا حدانا
1: إليا مسيو كابيل عمران Et ce monsieur est notre voisin.
3: La

0: Dedans, dehors, entre visibilité et invisibilité. Tu écoutes ce que Amina entend depuis chez elle.
1: الصباح بكري في الدار عندي في لا ميزون ديالي حيت عندي الدار كبيره وقديمه كنسمع لي زوازو الطيور
0: وازو فاندور امبولان
1: تيجي وعندنا الباعة المتجول عندنا مول نخال مول نخال عندنا مول بالي تيقول صبات بالي للبيع تيقول بالي للبيع بصفه عامه تيجي مول نخال تيقول نخال نخال نخال تيجي دوك مول الطناجر تيجي هما مول جافيل تيدير الزوايا طوط طوط طوط
0: À l'ancienne Médina.
1: Il
0: y a beaucoup de motos.
1: Il y a première chose que j'aime pas, c'est les mobilettes.
0: Si tu montes vers la Casbah ou vers Guéliz,
1: il a dit que je suis la Casbah ou la Guéliz, tu as dit tac tac tac le kouetcha,
0: les calèches.
1: Les calèches.
2: Malik.
1: Tac tac tac tac.
2: Malik.
1: Il y a aussi des bicyclettes.
2: يمكن تدوز من حدا شي واحد داير تيضرب هكا في شي حاجه طاق طاق طاق طاق
0: quelqu'un qui tape quelque chose
2: بيكالا
0: cigale
3: Je viens de ça.